0: برين دقيقة.
1: تويدا سلام ده كلنين باشيجة يابلدگن نفيس آق متادن تكلدگن تور سرانداز
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbekistonda bir oylik harbiy xizmat narxi oshdi. Pensiya yoshini oshirish rejalashtirilmoqda. Mamlakatimizga 8 oyda 9.1 milliondan ortiq sayyoh keldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?